جل كفايتك إيك من الأجداب وقعد أهلي وياك تباني مسحوبة يلا لك يا نمي الصحر يلا لي يا زمحد فيها.

0: يا الصحراء علمي بني جيت وغنيت ولا خليت المواسيت ما عدلت ولا واسيت فيك انتي يا الصحراء حاجلك لا تنساي فتليك من الاجداب وقربها ليك وياك تباني مسحوبة وياك تباني مسحوبة يا غير انا بعد ما كنت مجوليك يا غير الشيخ المكتوبة نفت لك هذه والله عرفتي فهمتيها
1: لا ما فهمتهاش
0: ما فهمتيها.

0: الصحراء.
1: ايه
0: الصحراء يا هذي زير هذا.
1: واه
0: حاجة تعرفي كانوا يسكنوها الناس الرحال. كانوا يسكنوها الناس الرحال. ولات قعد فيها جلب الشتا ما تطيح. مشاو ذوك الرحال شي مات وشي مشا ما بقى.
1: شي مات وبقى.
0: اي شي قاع ما تلبقى فيها. عاد يقول لها يا الصحراء علمي بني جيت وغنيت ولا خليت المعدل في الوسيل. حاج لك شي فايت فيك من الجداب وبعدها لي. حاج كاين بالعم كاين يهملك الشيطان كاين كاين جفاف كان فيها ولا ضرك عاد مسحوبه عاد طيح فيها الشتاء بس فيها الربيع ولكن اهلها ما بقاو اللي كانوا فيها الاولين فما منع يغني عليها. عاجل لك في الصحراء عني جيت وغنيت ولا خليت المعدل لولا وسيت. عاجل لك شفايت فيك من الاجداب وبعدها ليك وياك تباني مسحوبه يا غير انا بعد ما كنت مجوليك يا غير الشيخ المكتوب قالك بعد ما كان يحوط عنها ما يدوز عليها يا غير كتب عليها الله ما هو يبغيها يا هدي ألال
2: هدي الله
0: حاج يا هدي ألال سكينة ياك سكينة
1: سكينة سكينة ساكنة
0: بخيرتي الساكنة
1: ساكنة
0: هو ظريك نقول عليك غنية شوية صبرتي لاخترتي عنها زاد موسيقى الله يسهل
1: والله لا هاتي حسن الموسيقى شكرا الله.
0: يا سكينة مالك واش بيك يا سكينة قعدي ومعملة والليلة راهي زينة والليلة راهي زينة وانا مسترح ليك وانت يا عيني بعد لينا وبريريت واتاي وشرابتاي التلج وعلى الفاخر زين زينة والأغراض الزينة والصحراء حاجل لك ما تنساج حاجل لك يا الصحراء عني جيت وغنيت
3: That guy singing right now is a friend that we made in the desert in Morocco. He is a nomad. His dad is from Mali, his mom is from Morocco, and he knows nothing but the desert. He lives there his whole life, and every time he goes to the city, he says, I get sick. He goes there to like do business and then he goes straight away back. And every time he enters the city, he says like, I can't, this is making me sick. Adam is also here. We were in the desert and we spent so much time with him and he taught us so much about how to read the stars, how to find water in the desert. And he got a good friend of us in that time. And I hope I will see him again one day. His name is Mukhtar.
0: يا الابيض امالك واش بيك كتبان وتنقليت علي امالك واش بيك تنقليت علي وياك يفتح الله في زاد وفيك يا غير اصبر زاد واحمدنا الله العطيك واصبر زاد ولله العطيك والجرجير ولحمه والجرجير قريب ليك فرج ملامنا وعلينا زيد وعليك لا اله الا الله لا اله الا الله Thank you.

بسم الله الحمد لله الذي رزقنا هذا من غير حول ولا قوة منا اللهم ديمها نعمة وأتنا أفضل منها يلا سمعيها وجهتك زي